0: تقلت يا لتيوكات تشكوت ألات لتيوكا بيخ جارو نقلش أنخيلينا بيخ سليخون كبال كيش بالتو لنا بيخ إبلي ألالك أخول بيخ بارنك الشيك أني هايك إن خوال نكي آتنا
1: لي ألالك أخول بيخ آتنا كيني نبيخ شبانا خوال قندي شول خوال قندي شنبيخ يوم وكانك أران بين كوال نكي باتوك دي ألالك أخول بيخ وشوك قيلة ولتيوكا بيخ وال أتونيتشيك نكو إشكنا مهبنا مارسش كبانا نكا خوص إي قيب مارسش كبانا هنكا نكا سمع دي شابيل خاكوك أل يباني نبيخ أن خوال قندي شول تسبيني دي رالاش كخول